0: عبرة عبرة بحبل متأملة نفوس سايرة دايرة جروح بارلي فرونسي
1: نبرة عبرة عبرة نبرة
0: بسم الله

راديو البيجيس. مرحبا بكم في الراديو اللي كتمزك العالم الموسيقى العالمية وأي حاجة بغيتو. 95.404.2 FM. خليكم معنا في راديو البيجيس.